أي لازا خوكا بهدينا دلجيرايا أي ليل سرا أباهي زلال بورد بورشاتي خابيراي أجر تبجن بلندا شافرشا كما كبروشكا تجاري تخابر دا بجاري أرقشي هاي لمجار

هروسا دم بيت بوري بي خدا وبي سما هروسا شف بيت بوري كانيا دردو خما دل دما خاطر تخستي دل جمنچو دل نما ريل دو قاوي تبان كرر واسو لدو بهنا.

ربي بخوكي بخوكي سلام بشوية كذي قولي كيف ليكي وبركبان وقري مانا بيتشونا سزيارة شيخاتي مغلوب شيخ.

البج وبالا كشكي ما في ساني فريزيات ويبج وبالا خورتي قدي ما شال وشافكيات وكشكي بجيلا بكودي نوزا حكاتب يبني بمخوزا بمخوزا يا والله كاتب يبني بمخوزا يا ويصب داني نيرو

حقات بيه وريه مخوزة مخوزة يا حقات بيه من أخوزي مش خراب ربينا يا وحقات بيه من ربيني والله حتى الصادقة دي شاخي دار دكبه.

صباح بخير با ججنا و بيروز با قهدارين آرتا بيلا نوتونه نقطة بين جباجاري عمودي ولما قهدار دكن إيرو روجا ددوايا ججنا قرباني أزلدا يوسف بورما هيا ما ساعتو نيبا كيمي بهفرا بن هيفي دكن ميوان سبق بن دوي خلقا ميتو ماركريدا

جارة كدن سباو بخير با قهداري نار تا إيرو رجا دوايا جي ججني أفروج تي بشتي روجا كي دا قرتي بچونو هاتني بسرداني رجا ددوا تمي تتحسي ولو روجا بيدنج هي سانتري رونشتني بي ولو بيترن وخوارنا فنجانا قحوي دبا قلك أنا دست بي وخوارنا فنجانا قحوي كرنا مجوارد بيجن نوشي جان بي أو رونشتني انسبهي تتحسي ولو بيترن سردانا روجا درباس بويا روجا يكي وكادو ايغو كربي يجا ديسا بحثا وان سردانا دبي كاچون كويدكي كي ديتن چكرن چخوارن بحثا كليچا دبي معمول دبي اي تي چكرن كليچه فلان مالي خوش بو لي اي فلان مالي شكري وان كيم بو معمولا وان اب ويس خوش دربوش فستقا يعني تدنري قش ولو قفتقو واخافتين و چونو هاتين و حديثي گوچه دبا گريداي روجا پیشينه.

دروجين عادي دي وبك حروج نروجي اي ججني تدنري بلو تابجار حركة لكولانا زودة سبيدك ليتو مي طايبت من دياك ججني هي تدنري جمرة زوجيش خورا ببه ولو هيدي هيدي باجار دست بتابجاري وحركة ديك او وكي دنجي يعني تدنري برنككي جشتي ولو جوان روجين اي حرو تدنري بيدنك ترى طايبت روجا ددوا واسيا آن هاش خواه ساعت نیزی نهو ده دقیقه دبه اولو زاروک زودتر مالی راد بین و ده حسن گولو هین جی اولو روژه گریدای عیده عیدانی هنک دبیری کاوان دمائی وی هرون خلاص بکن وی خرج بکن در کت ناوان چکی وان هرکی گمار جی بونه لی اولو تید نره او حس کرنا چکا و ججنه تمیل جموان تشتکی زیده.

جبرجو زاروك تمي دجاج نيدي أو خليه وينه تتحس الجاجن قش قريداي زاروك عايه أو جلينه أو كيسي شكراي قود دستي وان دو قرع وان بيريكي واني مش شكر عيدان يا قوتي دان وان قشري ورسمين قريداي زاروكا وججنيني خوشبوني ددن ججني وزيدبوني كدن مزنا وزاروكا حطاني قولو تفلي چقيسي جي دوستن تنري قولو برافانيت كند برخودي رانا كفن حطاني نير واويجي تنري چقيسي دتعابن زوراد بنجي لي دبي مانا هين عيده مانا مي بقرن مانا مي عسر در كفن يعني تنري قولو زوب زونا كفن دججني دي تمي قولو نشاطا وان زيدي انرجيا وان خورتي وتنري قولو يعني تتحسي دنيا ملك كاندني جبرقو براستي عيد خاصة في عيدي نوك عيدا در باس بوية او عيدا يا جو خوش روك دكارن در كوين دكارن بليزن لكولانا لدرفة يجاولو وقدر فتكي جمار

تمي رجع دوا او جيري داي سرداناي لو رجع دوا تتحس هيدي هيدي دس بيدك ايجو تنل حقيت رجع اول شو نتشو جموان تيجا رجع دوا هر سردانا مالا خالاي اباي هفالك ايجو بيتر مراد هيل رجع دوا رجع يكي بيتر جيري داي چونا جيراناي كسين ايني زيك لي رجع دوا ايجا او او او سردان هندباولو تشبهيركا كيجي الباوان بقدينه غريداي رجعت دواي.

جشن جحمه لا دا خوشه لجارنا دباوك دما حري باش ودرفتك جبوغو اونا كوكين قد نافبرا دوكا ساندا دمالان دا هبا جو چارا سر ببا يعني جبر جو تتحسى اودم دما ليبوريني دما نزيكاتي دما جو يك بيتر ويرحي جباكي خورد بكا حسكرني دناف خو مالباتي دا جيرانك خو دوستك خو او كسي جو دليوان جهف مايا جو بكا دبا خيد وعاجزي ودلماينا تشيبونا بمهات سر در باس بويا لولو تتحسى او ججن دبا وقدر فتكيش حرم روفيرا جو فيكي چارا سر بكا إجازي داتر ويملا وليد مجدل إمام وخطيب جامعة عنترية أبي بمربا وبحثة ججني بك ويكتعو بك وقدر فتك جو هر جو كسي جو عاجز بويا بيتر ويناكو كي خلاصك ويخلافي بداوي بك بخشي بكيف لهابور لهيب يا مبن

0: قدر ان ارتا وك مداخ يعني كرن ججن دبا وك فرصتك جمروفي كوك اورتاوي وكسكي ديتر خلافك هيا جو او هروي خلافي راجي خلاص بك نهيلا اجاكا جرك بتشا وايبا تشلوبا حتى افيا كايا بيتر بلعب ببا تجير دفي و بيتر ملا وليد مجدل امام خطيب جامعه عنتريه جمره بشروبه بك دما تباش بس صباح بخير بس سيده ججنات بيروز با
1: ايدا وجي بيروز دما وجي باش بس سري مسرچاوي يا اهلا وسهلا بارتا ومصفي ارتا
0: جالك سباس بوتو تبليبونات سيده روجن ججني جالك دبيجن جو وقدر فتكي جبو او كسينغونا كوكي وخلافات دورتا وان ذهبن صفحية كنير و بلك نوفك إجاج عالية أولي ده إجاج عالية جواكي ده گرنگي هفية كيشي غمروف أو بخوا هر جمروف دن وينا كوكي بداوي بك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أمج من التي خورد بجنو قهدار آره ان بين عيد النب ناضي ونب لبسه ونا بچونو هاتني يعني عيد او غاباغو دل كيف بك نظاهر مرو دب وجه مرو اساس دل دني رسالتك از شينم جيك افكسي قولو جفدو قطبوني اساس قطبونا و أمي خراكن سبب خلافي يعني أنا دائما دبيجن وصلح خير وصلح خير صلح نب تشتكي ظاهري ب كتامي صلح دبي صلح جدل ب تشتي دل ده كيبوي أو تشتلن حتى نصلحهم بقي سري حقيقة خلاف نقابات دوات شد بسبب مادي يا سبب معنوي وخاصة أسباب سياسي والحمد لله بقي أم جي خلاص بون أم جي هاني هاي تاوي أو سروكا خلافنا من التي مدى سياسية ما بون أدبيم قي طفيان وكا أغريق وآف ليبو إن شاء الله أو بيكذي سببا خلافة نقابات برا وبرا أو برايك تحقيق بريخ وخارية حقيق بدي أو لفاتنة أو تعدبونا قلت البرايخ وكريه وتعدبوني راك أو صلح أو عرديوي تخوارية أو يعرديوي جير فقرين أو صلح أو ظلما قلت الكشكاوي تكي وظلمي سر كشكاوي هلين أو صلح أو دكاناوي تبريه ودكان جير فكري أو صلحة فإذن في بدار مجي حميس سيداي ما خاصة إيه صلحة رادبن صلح أسباب خلافة هلين حتى صلح شب أفصلح في آري كده فيدا صلحة وغيب صلحة رابك أشكامين دبي بيغمبر دبيش عليه الصلاة والسلام بألا أنبيكم بأفضل درجة من درجة الصلاة والصيام والصدقة تميزين القشقامة بدرجة شو عملك هاي الميجي مستر وجروجي مستر والصدقي مستر وهي دبيجي قباهم دجمني كافر يعني ببين الجهاد يجي مسره وتي بيجي يا رسول الله اجبر بيشي وتي اصلاح ذات البين يعني قبا قوتي تدا لهف بينا او خيراوان يلميجي روجي ومسره
0: جارنا
1: كشكا ازيا بيجي مدقاك ازيشت طبعا بكرمك او كسي ايجاد رادبي بصلحي كسي جوز هات وبادراس الحيكر مثلا انسبراك هات جو سيدا خدي ازو براي خو نلها في النهار قاصال سيدا برقي تمنها فيني خديه باديري خيرا دنياي واخرتي حمجيري ايغو بيرابو لورا بيخمبر احمد بيج عليه الصلاه والسلام دبيجي او كسي غافاغو مثلا في حقيقي شاشبو وتعدلك رابو بري او بي او تشوب علي ويد فخيرا دنياي واخرتي ام حمجي ويكسيري إجا قصتك هيدنا بنا سيدنا الحسين ده وإبراهيم محمد ابن الحنفية زاروكي سيدنا علينا دبي حسين يعني غلطي بو محمد دياوي مستر بو خجا دياوي عايلاق مستر بو له يقال يديد نجده كيبو دبي محمد رابو شو قالي ويده دبي حسين جيرقو متعدل تكيري كماتات قوم مش قال كيف رسول الله ببرسيه وتي ايه ببلش بصلحه او خير عم جيريه فخذ تعالى ما بك جواكسها
0: انا جارنا جي بلكي ولو او هناك جو مروفان هنا هناك كسا هنا سريوان عشكي وقبولناك نقو أو هرم في مبادرة بكن يعني وهندس بي بكن قوش طرفي دي تر بيجن كائم لهف بين إجا غريك يك چبك وقاوا بيشي حتى قولوش قيمت عمروف جيدانا كيف
1: بري بري والله جامري يعني وقوة وآرتاجي دوراوي هي إن شاء الله دبي ولودي دو رجالي ما يدين ملي ما مشايخ ما يعني قاب أبيسر عشق أمهر باوي أمجير بتشكي بيشتغل وأنه أفسر عشبونات تدقين هلاكات وغلاك ما هلاكات تاني هلاكات هلاكاتنا كسي مقابلي تجي يعني أمجير بيجي نقوله قصتك بمرتبه ما مريق دششت لو نابل كده البندكي بو مدي يكي يعني بعمر باش در باس بو وبكفن قرتي وكل كراوي ودقري وبراو براو يا وقريوي أقرب كذبا نخص بقو خير قو والله أفشار دسان أو براي خسراب لدو لكرن أما رجي جي ايوي سرعكش بيجي يعني أنا سبيتي بمري وبريتي بمري يعني كا يبو بيشتي مني تحسابك هناك وجدان وضمير ومجتمعي ميقو مالاي خرابوي تشتف سرياتينا بس يتجي برايوي تراب تخيي دورخي يعني نصائح لي بجير بيجن كخدي تعالى ويسري نرمبك والله كتكامي في زماني دقليك سريح شكان يجا عنجك خدي تعالى يا ربي تويسري نرم بك أما يعانيش خدي بقوازي ومرا شابي إغراءات جيها بمبراقة يعني شاوة إنسانك جارة دره دا أيام فسادي دا فرد برن رشوت جوا شغلة مشينة مرا جيوي بي إنساني جي حبكي بقلعين بعزيماكي ببرنا بتشني يعني خدي خير جي اسلوب هذا إيه خيري خدي تعالى شرعان
0: یکوی چاوا ججنی تنی گره نده بسردانا و دیارده ایجواکی وی بگو بهیلا گو وک در فتک راست با جبو گو لیبورین ایج هف بخوازن جبو گو او تیکلین ای مالباتی و جواکی تی دز زیده جی ببه
1: بلکه چام ایرو رو ایرو وقفه دوی رو جیده سبع عیده نه تشني هنا أعمالي هنا دويرو جيدة أسبكم نتيجة سبا يا خيال مثلا برايم يعني دوين برايم ندرو إجاته وبابي تبي يعني برايم مني كرد مسلمان إنسان إنسانيتي براي إنسانيتي دويرو جيدة أزانم زاروكي عالمي بشكل عام ويجلي ننخك مالي وان ويخوارن خوارنا خوش بينا و كشي وي و تشيخش خوكن يعني اذراب المبادره كي بكم اف حاجياتي وي يجي محتاج ادوا حاجياتا بقى دين مجيره ورا الكاريا خو ادجير بقى دين بحيث انه بحسه انه باس براكم في ويمة اسقنجية كي جيردكم حتى اني بيتشتي رابي، لانه انسان دائما غمجينة تشتي

0: في آليكارية فعلا هاتية الهفورة وتجي حز بك وحس كنتك بدو ساقر بودي إن شاء الله.
1: هي في دكن ججن نتاني ولو سردان بي وبيروز باهيبة حركة سولو دلي خوش يدي تر فاكي أوروبا لينا كوكي جيش بينا طوان دن جالك سباس بو تو تبليبونا تامل وليد مجدل أو بمرابو ساعتا تخوش جارك دن ججن نتجي بيروز با
0: تعالى بك إن شاء الله عيدك بيروز برسر ملتيمة سباس.

0: بيجومان أفجج النولو بهسانيتي كرينا كلو بلان جحر آليدا تيكرن چند روجان حاضري تيكرن جبوغو بيشوازيا في ججني ببا هر يك لغوري كارينا خواه لغوري قدرا خواه لي تمي تدنر ججنك ججنك جدايش آلية تفقري كريني فروتني مينا في ججناغو مدبهيست ومدديت والغوري هف بيفيني ما خدين اي محلاتا غازن نوان هبون دوغوتن ايصال حركة قلصة كرين قلقي كيما فروتن قلقي كيما ايجانو چگهاني راديو ارتا رابرسينك دناف خدين محلاتا دا چيكرن بيتر بحثا باندورا ظروف انهيدكن بتايبت اي ابوني لسر كريني كام بهفرا قهدار بكن
1: أصدقائي محلات سرجالية ما والله حركة نوع حركات جديدة ديجا سعر بيكي بحابنا سعر تكا سعر تكا يسببها جمركية بحابية جمركة بي 50% أنا حركة نوع جديدة كاربيش
2: خودی محله جلا ل بازار فاتوره براستی اف ججنا قربان شخوا یعنی خویانه هر ججنا قربان ججنا ددوا وقت بیجه مسئله حرکه ملت کیم یعنی براستی هم یعنی ججنا آب بریوه ججنا رمضان بیتر تبگره ولی ججنا قربان حکی حرکه و کیم بالعاده ولویه و جثو ایصال جی شخوا مسئله موسم جی اگلک براستی دربی مسائل زیده بونا هاتی سر حرتشتی
3: جباجاري حسكي من خدي محله تشكي رجالي ما تقولي ما سيفك قلكي سيفك جبر اوضاعه طبعا وجبر دولار بوهابويه وجمركا جكاج قلكي بوهابويه بري يعني سري طوني 600 دولار ستاندن انا بوي 4000 وحيسد دولار يعني بري تجار مرحقي جمركي ندستن انا تجار حال سري قطعي دولار هاتي سر
4: أنا صاحب محل ألبسة أطفال. هسه بالنسبة للقدرة الشرائية هذه السنة خاصة العيد الأضحى المبارك يعني إقبال خفيف خفيف خفيف لدرجة. ليش؟ لأنه اللي الأسعار غالية أسعار حيل حيل عالية مقارنة بأسعار الدولار. اليوم الدولار 14.200 عالم ما تقدر تشتري. اليوم أنا صاحب محل تجيني يعني قاعد أشتري بضاعة كله دولار بدي أضرب على الدولار مثل ما قاعد أشتري بدولار قاعد أبيع للعالم أضرب على الدولار وأبيعهم بسوري يعني البدل اليوم كنت أبيعها ب125 ارتفع الدولار صار حقها 150 عالم ما عدا قدرة تشتري على 150
5: قام شتو ما محل من يحزي هي حركه في عيدين قال لك ما سبب نظام شماي دولار بو هابويه جمرك ما قال لك بو هابوي احزي قال لك 600 دولار يا بيتن 3400 دولار يعني قطعه ما ما دفرود بصدي بو تقريبا 175 و 600000 هر قطعاك 3 دولار ونيف
6: مش دقيقه هذيك انا ما اجلها بدي حركه يصل يعني تعبانه قلقي تعبانه اعتبار يعني أبو ضايع تبين وعالمنا مرتاحة بالعادة يعني أو برج طالب باشن بس هي بتباش منو نينه تبيني حركة نين
7: ولاتيجي مش ديجي ما محلي ميكس وراته هي بري إنه عالم دقرية غراد تكرين تشتنو وقو إيصال حركة هي بطيء جدا بجاء أسبابه أم بيجن بلقي أف حروبة هنا روجي بري إيدي شغل الحركة تشيبي تشينوي بس أز تخميناك حركة تشيبي إيصال
0: جبر عيد ده بريس حسن فرحان أوجي خودية محلك جلايا لباجار عموده بمربو راديو عرضه تاخو يعني كرنجو أف جمركانه أوه هشتيا جو سعر قطعي بلند ببا وبها ببا كان بنرن ببحثة تبيتر للسيرفر سوما دكا
8: بالعادة أيامي عيد من دمينين مثلا ناقر محلها ناقر بس والله شغل بعيد بالذات قلك كيم يعني تعدى قلك شغلاتي
0: كيمش بوتشي
8: بخديش آلية مثلا معابرة أسعار بهابونة مثلا كشحن قلكي بهابوية كموسم مثلا هي نهاتية مثلا باري الفيدا قلك موظفها بونها سكي راتبتنا يعني بشكل عام شغل تنة هي حركة كيمة قلك تعدل سكي كدية عيدا بتوب باش بو يعني دوبلي أنا بو دوبلي كشغل دوبلي أنا أبو أفعيد بالذات أفعيد أنا عيد أمازون أمنوبون مثلا موسمي هافيني أنا مبيج نبس عيد تاني أنا أمبلشين بداية موسمي هافيني يعني تشكي هافيني إنه عالم خدكن عيد هذا هنا عالم الشكل الخدكر أفعيد هيا يعني بو نسكن وعيد جي يعني وقت بيجي عصفورين بحجر بس كمسلا معابرة ودولار ارتفاع دولار قلكي بهابوية وموظف سكنين وراتب مثلا تنن وقف معابر جي بهابون قلك يعني تعدل السوكي كرية تشكينا طبيعي تمام معبر بري مثلا بيجن سر وزنا 100 كيلو بيش كردستاني هات 100 كيلو ما 55 دولار دا مثلا انا 450 دولار تقريبا تده يعني فرق قلك شي بوي يعني حر قطعك مبلغك باش هاتي سر فرق قلك شي بوي أبيات عدا لقطعي كري انا مثلا بيجن سر خو سرته مثلا سر كيكس المقوه داريتك إيلو تورى بانترونة كي بريت تذكري مثلا صدو حفتي بيش حزارة أنا أقل بانترون مثلا تصدوش الحزاري بكرة يفرق تخيص الشيء ويعني قطعاك تاني لما يبيشن طبعا أو بانترون تي قميس كي بيربي تي قشات كي بيربي تي هاري قورا كي بكرة تي هاري قندرا كي بكرة كاب حسبي مع تحر شخصك تسر مليون كي نحطها خلاص به
0: بيقو ما نتاني جل قمرك هاتي سر وبلند بويا وخلق عزنين وان لسر هنا بريز عبدالله عثمان أوجي خوادية محلكة تجميلية جرادوها أرتر داخو يعني كرين ويجي قو إيصال فروت النوك حرصال قلكي تراجع كتية يجبر قو أسعار بلندن كام زيدة ترد في هف بيفينا قو هف كاراماشين دا محمد حاضر كريا قو هدار بكن وناس بكن ببريز عبدالله جكوتية
9: گودار رادیو یا آرتا آنها از میوانا یک جوان دکانین فروتنا مواد خوشگبونی بدوبونین می لقامشلو خودی دکانان گازنا دکن گو اسعار وانا گلکی بهابونه او جبر زیدبونا گمرکی تازانیارین زیده تر لسروی که آنها بریز عبدالله عثمان لگل میادما تباش به
10: اهلا و سهلا سرچاوه
9: بریز عبدالله متخوازن زانب بیچنن او مواد گو اسعار وانا بهابون الجمته
10: مواد ما ايجو جو بهابوني اكثر شيء يعني اكثر شيء جما بهاب ايجو دري سي ماركاتي بضاعتا جو جمرتي يعني اسعار نقول جمركي بيجي تشكي خيالي يعني يرو بري جمر جمركا ما يعني شري طوني مثلا 100 دولار دهات مثلا بيجي 100 دولار دهات 150 دولار دهات يعني بهاب 300 دولار يبو انا اصنافي حري كيم جو كري 4000 و 5000 دولار شري طوني يخاي اسعار شلو شيبي اسعار قلك لكن يعني اسعار يعني شري قطايه الشربي ولا با 10000 هذه الشر تيولوش خر حسابك يعني بالمريتي
9: انا ام بحثات سيقه لما بكن تفرقي بريش مربيشي وانا تشمربيشي
10: فرقا مثلا انا مثلا رموش طونا رموش اجاري جمرد هذا يعني تجاره هذا 100 دولار هذا انا قر او اشتغل يا قر تجارت بجن بيقول قرنج مر 10000 دولار جمركا رموشي شعبا أضافر نفس العملية بها كرنا مثلا
9: صبغات بور
10: صبغة بري أنا كا جمرد هات توني وانا مثلا توند هات يعني 65 دولار حي 400 دولار أنا كري 1500 دولار فرق جباري بضاعتي تشيبو وخلاي شي جباري
9: يعني سري قطعي جده حتى باز 10000
10: بالمريتي يعني بالمريتي زيد ابي واحد انا هذا قسم جي تي زيد ابوني اي كم مثلا جو مانا دفروشن حيا مثلا بشكي بهادبه انهتي تخشونا بينادي بهادبه
9: اي وك ان هاتا جوتا جو زيد ابون بو يبرو جاشي يعني نبس بالثاني سكني السر سعرك
10: نسر سكني اول شيء ثاني شيء مثلا جمرك بهاب ثاني شيء دولار فرقه دولار كتندري نادي فارشي مازوت بهابو شنو هاتنا شحنه بهابو يعني قلك عوامل تشيبون انه دفاحر دو مهاد اسعار بن فلك
9: انها هون وك خدي محل تاجر ونكارن بري خبدن شامي حلبي حطاقهم بضاعتها خبينن
10: خديك تاجر ام نزان انا مثلا ام خدي محل مفرق نمحل الجمله مثلا جمله تشكي وايد ترهبه نبي ام نزان تنذكر شو او يعني قرك أورابن مثلاً إيه جو بضاعت التعامل بدرجة مال كارت كي قرك أورابن
9: مقصد جي إنه جهون ششامي وحلبي بيني وين أرزان تربي
10: قولوا أمرزان تاجر مثلاً بضاعت إنها مثلاً تبيني يرو مثلاً اختاقو بضاعت أجفر دراجي ميدي بضاعت أزانم شو بضاعت قنجي نقنجي خياتك الشامي بوصيني بس بيني محيافر أو بضاعت نقنج دركفي خسارة جمرجي شي بي يعني
9: هاتنا خلکیج کرینا خلکیج غراد آرد چا واد بینه پشتیوی بهابونه؟
10: زانی 70-80% سوق طفیای
11: يعني سكتنا
9: تبيقو أنا عايدة
10: عايدة عايدة إيرو عايدة أشترت بيجم يعني تدركيها محالة تبيجد بيهان شيد بي والله يا أخي كانو نعيد كأنو نعيد فرقة 70-80% نقبة في عايدة وعايدة شوي هاي يعني عايدة روجية أظانم يعني عالم قش زانيقون شغل باشي باشي في عايدة يكجاري عايدة بالعايدة عايدة إينا بري عايدة شغل وك وك روجة عادي أنا تنيك جاري كجاري
9: بريز عبد الله عثمان خود یه دکانه که فروتنا مواد بدوبونه لی قامش لول گل ما بگله کی سپاس بوده
10: صاحب سر چاوا اهلا و سهلا
0: کلوپل و پی دی وی ان ای جشنه پرن و بسر و برن لی تشتن هنه اساسی نو سرکن تشتن هنه متکارم بیج انسان وینه برنگه کی گشتی لگوری میوانی ما و لگوری خلکی دگوت و دهات دیتن جی كرين وفروتن إيصال ضعيف بو قلص بو لي تشتي أحري سركة وحاجيات إيه أساسي دي مقدمة وان دا يعني دا سبيك أو ضيافية خلقنا چاربون يعني قلق جي قوي بكرن وكما داخل يعني كرين تشتي إيه زي داناين كرين لي تشتن هنا أساسي لقوري قوة أخو حريك بيقوما يعني وضيافية بكرن

تحسين طه صلاح هزارو نحسدو تشلو يكيدا لدغرا عمادية يا غريداي دغرا دهوكي جدايك بويا دهاتا ناسكرين جوان هنرمندي كرد يه نافدار ايقو باندورا وان لسرسترانين كردي هبو دوي چاغيدي وحطا آناشي.

ترانين هنرمن تحسين طه شخاب حسكرني ذا ب ب ب ب بنيزيك بونا دنجي وي وخلكيها تاجريدان بحسكرنا خلكي جيرة هنرمن تحسين طه شخاب كوليجا فنون جميلة دا خندية لبغدي أو بخصية ست مدارك بو وقلق جارانجي هاتا قرتن تحسين طه وكا إيروش صلاح زار ونهسدو نوتو بينجان دا جيانا خوا جدس دا حتى آنا كاجي دنجيوي د هنرا كردي دا حازرة رنجا كي قشتي يعني هنر من دين نو قلق استراني دويجن حسكريوي دناف خلكي دا حتى آنا كاجي هنا قلق خلكوي بناف دكن دويجن هنر من دي قلق. Thank you.

0: دكتور حسن هسو بسبورين خوشين درانا وجراحة طاوي أو بمريال سر تليفوني دمع طباش بعيدة بيروز با
1: سر شعبال وسالا سر سرا ججنا وجي بيروز بها قهدار أرطا بيروز با سر شعبال
0: جالك سباس شبوتا وتبليبونا تا دكتور دعيد دي خارنا شكر وشوكلا وكليتشا ومعمول برنجك يكشتي برد بي إجابيتر چتعدا ياف خارنا وان حلوياتا ببراني لدرانا تيكرن
1: خودی تعداد زور که سکریات یک جی مثلا تسوس چه بند خور چه بند درانه ده حساسیت درانه پرده به التهاب لسه پرده به لسه التهاب دیگه دوزمه یعنی دورمه نزف هیه و دور آدایی تخلخل احتمال نمینه دبی نخور دبی التهاب عصب و دبی التهاب بند دران دی تخلخل چه دو دران دکه به طبعا نوان مشکل است کیشی طبعا وای کیشی احمالیه
0: يعني هناك دبيجن دسيرو عيد ما خونه چي و چي تعدي بكي
1: بخودي شخو مشكلة ام چلونا ام نوعك ام بر حلوياتا دخون شيراني دخون تفهم كرو ام درانا ناشون سيرو جا قل لك تعديدكو ام يعني احمال جا لي مدهي فغايا تعديدك قل كي تعديدك يعني دران خرا دبن التهابات شي دبن خاصة جمزا روكا فدفي مرو قل كي مهتم واهتمامي بدي بموضوعي
0: أنواع هنش حلويات عبيتر أو يعني تعديل دران دكن أجر أم شكرن هن قاسي نحشكن شكرن هنولو بدران عبد الزلقن أو بلكي تعداوان بيتري
1: بري ما مست تعداوان هي خاصة هنك شكر جمع هي لزجة ولو مزلوقي ومطاطي وكراميلا جيلاتين أفانات لسر درانا دمينن ام بعربيت بشقوق ميازي بتسر دراني داوي دمينن بفرچي قلكي زرابن خطوطن زرابن بهندري وان خطوطا دمينن قلكي بفرچي دبيت قلكي خوشك باخش كي حتى اقدر كبه ود ورتا درانا دمينن خورا چيت كي وك كراميلا وجلاتين وهنكي قاسي هنا زيداك فتراك برد درد دمينن وك مصاصا تعديدك وهنكي دهنا طرشن شيرين وطرشن أو أنا بخوا دهيلي تأكل يعني بميناء بخوارن تعديد كم تأكل ميناء تشيت كم
0: مالي قالك دبيجن تجي دي شاوام حلويات عدو خون أم دراني خدشون إجانزا أفري يعني أفطريقة صحي كافي يكوي شاوة دراني خواب باريز بتايبة دروجين ججنيدة
1: دروجين ججنيدة دفي مرو دراني خواب شاوة باريز دفي يك مرو دراني خواب دجاره بشو على الاقل دجاره بشو سبحه وعباري مرو طاي درانا استعمال بك مدام دي فموي هنا كلوروكسيدين مجرد تيتين تلكي فيدتك زيارة دوري في مرة مراجعة تختور بك ونظامك صحي قليل السكريات يعني السكري يعني كم شكر سكريات بك ومرو بنيجي بجو بس كنجي مرو بشتي حلويات دراني خوشو كيماني دفي بيزده قدر باس بيستو بينش دقا مرو دراني خوشوش بو لعاب دورا خو ببينه ونخور دمينا دي چينبن تاكل تي چينبن
0: يعني قزوتر بيششتن نباش مثلا دكتور يعني حيا بيزده قا او دماغ باشه
1: دماغ باش آتش دفي بيزده قا حطا نيف ساعته بمينه قبيششتن چود كاربشو بسو فيدا ولو تنابينه
0: زاروكي جاتا و ايوان بيسرو بر شكرا دخون ددن هافو دبر دخون يعني ايجا وك شيرت دي چد بيجج مع الباتي زاروكاش بو قدراني وان بباري زندفان رو جاندي وان محروم جينا كنج كيف عايدي يعني زاروك دبيجن ودو فكرا وان دي يعني كيف عايدي تاني قريداي بخارنا شكر وكرنا چكا
1: ما مستر صالي حتى صالي ام بند عايدين وان محروم بكنجي شكر جي مشكلة اي والله برا دراني خو برا شكر بخون بس دفي دراني خو بشون يعني روزي دجارة دران بيشتن طبعا بشتي حلو جوك مقوشي راني بيشتن مرو طبعا چلو ششتن زارو نزانه بشو دفي دي او باب بزارو كر دراني خو بشو زارو كويلي منر ونفس خطواتا چيكن دور فرچاوي سي بگره و او جورا دراني پاقش كش بو بقايا خوارن وان نمينه كارت طاي درانا باف استعمال بك او ديب زارو كير استعمال بك اجبر استعمالها غلط طاي درانا التهابه لسه تشيتك خوين جلسيته والتهابه تشيتك دوره دفي بشكل عام نظامك غذائي صحي به يعني كم شكر بسكريات عيد نمشكله بشكل عام يعني أنا جمع جيد دهنا خوشتين جمع تشارجي زاروك يعني الدنيا ده سالارة يعز سالارة دي في شير ومشتقات الشير بر سبها بستين هيك مثلا لبني بنير ماسنا بيان كالسيوم تيد بر نهل النخور شي ببه معاجين زاروكا خاص دي في خاص استعمال بي فلوراي تيد بلند دي في بمعاجين مزنا نيش زاروك دراني خوان دي معاجين خاص استعمال و دوري مراجعات تختوري درانا بكه جبوك نخور شي نبن تشتكى بزو مرو باقش كو تشيك تشتر بالتهاب وخراجات وورم ونزف يعني حرارات باعتبار خراجات شيد بحرارات شيد بي
0: لجمع العيادة أولو شاشتي إيجو بيتر لجمع شيد بن دعيدة دي وتعدا قول دران تيكرن يام بشتي عيدة وقتاتين جمع شنه
1: أخطاء شائع لجمع مثلا دعيدة دي شلو تكن طبعا سوجي أهله فر حلوياتها تخون دراني خوناشون هنك جيت بين زاروك بمزن دف ما في كل أبدراني خوبت مكسرات أبدراني خوبتش كينن استعمالها غلط شفرتيرة مشاكلها شيتك نخورها شيتك وقرازين جي دراني خوناشون إجاتين بشتي عيدة تندم دف قشوارمي خراجات والتهابات شيت من خاصة أنا بشتي عيدة خسكات بها تعيدي و 70% زاروك بنا خوش هما مراجعين هما
0: يعني باش تأثير عيدة وخارنا شكر تيكرن لدران
1: أنا جمع ما مستشلي روزة بشتي عيدة بشتي عطلة عيدة از مواعيدة دانين جبر بريوي حالات إسعاف طبعا جبر اهتمام تنهي ووك مقو يعني بر الأفراد يعني في تناول الحلويات يعني بر حلويات أدخل وشيراني أدخل واهتمام تنهي يبقى قش دورة وخد لي تأثير هيدك
0: ويك تشاوى ناس بك وك ما زنجي قو حلويات إجا دس بيكرن تعديل دراني ويدكن وقرأك
1: هرسل تختور تماماً يعني خيات كل جميع إنه دران قلبه دران رجد به خوارم دبرد دمينه فينك آلام مفاجئ شيء تجني فيك إيش شيء هو حساسية درانا باعتبار دران تراجع بس شيء دبه وعجزت كبه دور دبه مستمر إيش بهنا دفنا خوشة ولسد ورمه دوزمه دورمه خوين جيتي تفكر طب هيكش يعني انا كش دليل انه دران خرابي معالجه لازمه مراجعات اختوري درانا بكم
0: قال لك سباس جبوتا وتبليبونا دكتور حسن هسوب سبورين خوشين درانا وجرحه طوان اوج بجاري عمود مربو ساعات خوش
1: ارجعوا على وسهلا سر سليمه برجع

بداري ما نتني شكر بكميات او شيراني تي خوارن وكيد نجي خوارنين جراند روجين اي عيدي وججني دا تشيد بن طيبات روجا اول وياد دواجي قلكي تدنري خوارنين اي جراند تشيد بن قلك اصناف تشيد بن تقريبا لحرمالي جي ولوي جايك بشتي دخوية تدنرد بي والله اسحس مزقرانم تخمي بمرتشي بوية سردلي مطرش بوية ايجا قرك يك شواب سينور بك نهيل عجزي بيرچينه بش بگو سرداني خوب بك بشوازيا خلكي بك بشوازيا ميوانا بك وبهي لولوسف بك ودهمان دمي دجي خوش خوارني جي محروم نك دكتور زيدان السيد اوي بمربه لهيفيا مبن

0: ما مرة يا دكتور زيدان السيد بسبوري نخوشين إيه داخلية دماتا باش با ججنا تا بيروز با
1: سر تعوى ججنا واجي بيروز بي جما ججنا تماشواني واجي بيروز بي وإن شاء الله بخير وخشي بن
0: قالك سبا ساعتا تخوش دكتور عيدة وخلقش خوارنين إيه جران تشيدكن ایجا یک دخواز خوارنی خوش بخوی جواد چه دبین عزیمه چه دبین سردان چه دبین
1: داری اولا راسته
0: ها ایجا و یک چاوا گران نکه ویولو بیتر محافظه لسر لاشی خواه جبو گو تخمه و تعده پیرچینه بی یعنی تخمه پیرچینه و تعده لینه ای
1: والا مثلا چاوا ایو بیت اف مثلا به هر شخصک و بیت کیوی يعني خاص به هي مثلا هنا كان مثلا يعني اي دراستي وخش وبتقعد مرود جمي فانا وميفان تن جمر ومرود لكن بس يعني هل يجي اختياوي هي دوي يعني في بيت ابو النظام خي غذائي يعني قدر الامكان خلانك بس انا كان يعني ما بقول مشاكل وانا شكر هنا ان كان بين عيد والله جاء ايش باش تلعب قلت ايه هنا مشاكلي واني شحوماتا هنا ايه هنا مشاكلي واني معدي وجهازي هضمي هي جحريك بهواكي طبعا مرو بانو يخب بارزشكي بس بشكل عام بيجن انو يعني حتاج مروتي برخة يعني مرو نجي مرحلة انو وقت قوت مثلا تخمي شيء يعني تخمي شاوي يعني انسان تحسي انو معداي سكينية وكتلاكي منطقة شرسوف دي أي درنا مثلاً شواد مثلاً بكرمانديت بقربك تاني يعني أقوله ترشبون صار معدا يشيد بي أبا عر أبا جبن تخني يعني بس بنفس الوقت يعني عم بين شوا إنه نتخني مثلاً معناته مثلاً أو إيش أقوله خرط تني يعني تقولنا يعني وقت بده قهداري ما تسرد من إنه يك معدا يقل كبيش يعني إيش أقوله خرط باحتمال إنه نتخمي بتشكي دم بأجي تسندر ما تضيف وجاي بين صارت شيء بين مثلاً نخشين هنا مثلاً وقبت نخشين قلبي هنا درنا وقبت ذي منطقة دي شيء شيء ذكي درنا التهاب بنكرياس التهاب مرارة قالك تشتان دي هلن إيش تورد شيء بس تخمي وقت مشترك يعني أو إيش أقوله خرط النية وقبت أقوله يعني مرو بتشكي بيع عاجزة قف كي مروه هلتين در ما أقوله ترشبون سر معدا مروه شهد بي تتحسي إنه خوارنات معدات مايو ودعناك هذي مثلا أفتخ مي
0: أو قال لك يعني قال لك قبي زي ده ويتخمي شهدك دكتور
1: أنا أو شاوة يعني حر أنا مسترقو هر يخصي يعني هناك هي مثلا هناك هني مثلا تخمي بوار شهد بيش وخوارني مثلا دهن وخوارنا قران دخن وتخمي بوان شيد بي هنا كان مثلا اش مشروباتي غازي تد بدخن مثلا ولو كميان بر ولو افتخمي بوان شيد بي هنا كان مثلا ام بيشن اج حلوياتها يعني شيرانية مثلا تخمي بوان شيد بو حمودا شيد بي هر يك وقوي خاص ياكوي هي هر انسان كلو تشكي معين بيف هي يعني
0: مال يكوي تشاواجوي تخمي خلاص بي وتشبك مثلا المالي يودبين تخمي بير تشيبو
1: تخمي بيرشي بو دوه اولو شخور بلو يدي دي بمشي حتى جيتي سر بشتي بحال ندي خاصا مرو خوار خوار دوه مرو يعني فتراكي بميني رونشتي بيا مشا كلو سفك شخور بمشي انو مرو بحال ندي يعني مرو سر خوار نتجاري يعني چه انسان بتمان اوه بشكل عام بيشنجا انو چه انسان هي غلط مرو سر خوار نتجاري بحال دي يا مروش خور بشكي بمش مشك سفك بي يا مثلا رونشتي بي المهم تبال ندي أليك هذا دواء إجا مثلا إنه قيام الحلاكة تقولوا زعاجك هي وحموضة هي وناي صرفان دين قولوا مرو كاري إجا مثلا قولوا درمان نهن وقب بشكي منشط من حركات مهدير مثلا أم دين أم دوم برندون هي مثلا بنافي تجاري أم موتالون أولا دهل متككي حركة معدية نشيط تربي بيش بونا إنه في معدية بصرفين دوري جا ناك مثلا تشنان مضادات حموضة هنا وكمالوس بي يا غافيرول يا رانتدين يا امبرازول أفحابة كيش بانا بخي إنه خوش بشكي سر بريح تمام ومثلا حرب بشككي بشك آفا خوي يعني ولو وامهم وبالندي يعني سر خواني بالندي
0: مالي الجامعة قال لك دارج دكتور نعناع كيف أخ كمونة كيف كلي بخ سيفن آب كيبين
1: سيفن آب قد إيه أزنا بيرم سيفن آب نا بس كمون عادن كمون باش شيء يعني أو قلت أو وان مضادات تشن مضاداتي تشن تزيدني إنه كلهم مش كده ريحين دهلا يعني شغلي وان تشيتر يعني تشيتر بشغل يعني حركاتي معوي تشيتر بشغل يعني
0: مالي.
1: بس سيفن آب قديت تشتكي ولو متيد نديتي يعني انه علميا انه سيفن آب يكيد ريحين نظام
0: ايه انها جنظامكي مرو درباس بنظامكيني وتبلي سيرو يجي لنظام قشتي قهرتن بري خلقي لكوارن لدرفني وان سيرو جارو نشتيني خوارن بيتر چيد بي دناف هفداني رحتي هاي يكزيتا تردخي إجا جارنا جي أو جيرتي قوتن بلكي نظانم نافي علمي دبي جي صدماتي اي اي جمع دير چيد بن يان صدما خوارني آقو جمع دير چيد بي يعني جنفش كيف قهرتنا كلو خورت چي بو يكو چاو مع داخل بباريزي جوان صدماتي خوارني وي چي بكت سيستما قوي خوارني ده
1: او مثلا وقت قلت انه او نظام غذائي تغيره جباري وقت درنا له يعني وقت اضطرابات معوي مع دي تشيد بن يعني بس او بقدر الامكان هيك يعني نظامي هاني خربته شيء انه يعني وقت زيدي طاقه تاخو نخوي يعني برا وجبته بربن بس برا كميه عندك بن يعني نمشكله يعني انت يعني يقولوا ومرو قال لك البونجي بدون اخ يعني مثلا دهن وحلويات ووقت هو مشروبات غازي ونسباق تهدرو كده كده دي في قحوات تعال وشك شيراني يعني بقولوا مرو قولوا دكي جباري وكو يعني درنا قولوا ازعاجات انشيد بني يعني خاصة انا بري ما بالي هافيني دي براستيجي مولو ملاحظك العيادات تيم دبينن وكهجماك امبيشن التهابات معدة أمعاء فيروسي تيبوي إسهال وحرارة وفرشي وجد عيدي تجمرو بيتر بخبسيني قد بيتر جرام بنا وانا
0: والله دبي إيرو هاي السبيتن وأم قش رودنين ورحتي هاي يعني حريك جقالي كده تنري وخارن خوش جي دكتور دروجي عيدي ده
1: أري أري أولو أي وجوار والله إما حر عيد ميت جمع قش وكف دوية إما أري تاري ما أولو بس بقدر الامكان يعني وقت يعني جران نك بلا وجبات فرب النمشكله بس جران يعني او وجبه يعني مرو قلت دخن يعني مرو زيده طاقتها خو بخنا باش يعني او مرو بيتا يعني يك يعني سرخاني رابه وهنا يعني شهياوي هي وهنا بخ بس هي هذاك بسكن وهنا جي ريت خاز بخ بس قرك بسكن يعني وسر خوارني بال ندي يعني يفضل وقت ما خوار خاصا وقت قد خوارنا كله بشكي جرام بي يعني مرو بشكي مشي كله سفق بمشي يا مرو يعني وقت بال ندي يعني وقت مرو بال دي وما ده مش بي خلص شيد امجر بي خلص يعني او مفرزاتي ما دي تاني مدادة ما دي خورتي يعني درد كافي جور خلص شيد كي او مزعجة او خلصان يعني او حمودتها ما دي تكافي مري أو مع صرف وقت ذكر الدمينة إذا عاد خورت شيلك تبرولو يفضل يعني يقولوا بيت إنسان يعني رونش تبي يا بمشي يعني مش يسفك بشتي قارنا قران يعني بيتر دورة دم أو يجسر معدات نشط إنه بيتر هذا يعني تيتر شيء تبي يعني
0: قال لك سباس جبوتو تبليبوناتا دكتور زيدان سيد بسبورين خوشين إيه داخلية أو بمربو زور سباس
1: برتابي ميا أهلا وسهلا

قدرنا أرتا بيا ويمكن يرو داويا خلك خام هي بيد كنا ميفان الناس في كبون شخوا خلك ما تومار كريبو سباس جبو وتفدا سباس جبو هوالي مجيجو علي كاربون جبو تومار كرنا في خلكي نبيل سفوك ومحمد صالح جيل سر كنترولي أجيد الدا يوسف بو ربون بمين تخشيد بخاطري وات.

0: كبزافاكن ويدا داري ويدا داري يا ميكل كبزافاكن ويدا داري كبي فاري
1: أمي كيف بزافاكن ولا داري ولا داري.

أبي ما تنزاني بقوم من جي تحزدك ما تاوي دول من جي من شي تردي ما تاوي دول من جي من شي تردي.

قوتن كسر من جوت بجوتن إيشو برين بون فرامن جوه دوريه أزهاتم صوتن عشقتنا سينور در باسكرن نابتا فرهنگ خلاص کرن.

وفلك مارا خوشدي بذنكم لكندان وطامر كذا بركار بقاري مولاد بدوي قادر كوش السان وطاري وطيرك رفا بقدر دوري خوك وطانا

I'm gonna go to the hospital.

حكي لك ما نهار تنسى من النمر.

بقوش بخورا كرم العفا بر بجي خدا كدي يا مغز خار ملوموي اخا بخزالم خزالم خزالم خزالم اخن دو خزال خيت يا شوان رانا الموي اخا

الفرد الجاني من الغزمة يا بابا.

0: escuchame.
1: ما فزك قالوا لي قال يا أوزاد بيعنا بخذ الرام قالوا لك بكر ما نقتيكم قالوا نبدر نشانه باز يا استنبول مودين بكار مالا فلك دار دار بلو بين بمشار بري بمورد فردان بين در قالوا نجش خلي الكرمان خدان من ماء بلا بكر ما من أوزاد

بدي خرم شو يسعد أوقاتك المستمعين الأكارم بحلقة جديدة من برنامجنا برنامج المستمعين من استوديو أرتا بمدينة القامشلي. بدي خرم شو بشينو بشلومو أبخو شو مع رحيمي دا أرتا اف ام تحرستو حفتو مفرسقولو رحيمو أرتا اف ام. ما كان على المايك والكنترول داني صليبا.

بشينو بشلومو أبخو نقحريتو شومو عرحيمي دقارتا اف ام شومو عرحيمي اديوما احنا قميدينا مود عنوثو علو عد عيدو ليكم احتفلو ايبي يعيتو سرييتو يوم مدحو شعبو ليكدوثي واللي هي دمينا وعيدو دو فمطي وقصدي او بو عربويو كمين علي عيد حلول الروح القدس او حتى ديسا وعد عيدو خدمة كمين علي دمينا بولي شونو عامي اللي هي عيد الرشاش بقامتو مقام مشاهرينا مستمعينا قبل ما نبلش كمان بحلقتنا اليوم نعايد كل سكان الجزيرة وكمان كل العالم المحتفلين بعيد الأضحى، وإن شاء الله دائما أيامنا كلها تكون خير وبركة، وإن شاء الله دائما تبقى بلادنا وجزيرتنا وسوريا كلها بخير وسلام.

أبشين وبشلومو أبخو نقحرت وشومو عرحيمة أرطا اف ام طبعا خدمة مالي بي قاميتو احنا اديوما اكتوبينا مودعونوثو علو عيدودو فمطي وقصتي او كمينا لعيد الرشيش طبعا هي حا معد عيدة مورونوية لكم احتفلوا أبي يعيدو سرييتو وهي جزء أساسي مو في الحونو دموراني شوع مشيحو دمينا بحا مي مو مو اكمال دي ايجر ثيدي دمينا امبارختو واللي مطيو اللي بريثو كولا دمينا بوعد عيدانو بوعد عيدانو مورانيا شو مشيحو منحتلي وروحو قاديشو لمنو شي كولي وخد ايجر ثوا انو شي كولي حاني كل حا معطيلي وروحو قاديشو هي دمينا هاوي ما أدبع دموران يشوع مشيحو طبعا إذا دمينا بدوبينا مود عنوثو مي بيقى ميتو طبعا ميقم دمينا دموران يشوع مشيحو دوثي لتوا إيحوبو ولتوا إي دمينا أوتفاهم وإي أوتعاون بين ذنو شيء اللي موجودين بيرو ميقم كل حد دمينا لتوا قانون روحونويو قانون شمايونو كم حادد علاقات بين دمينا دو بنينوشو وحرينو إلو هي بوعد عيدانو دمينا أو بو مو يومو دو فنطي قصتي وهلا ليوماني دمينا هولي مورانيش ومشيحو وحيلو الكل حا موجود وهولي وحيلو دوروحو قاديشو لأنه شيء كولي فلولا دمينا وعد عيدانو أنه شيء ديسا عايشيوا بطبقية يعني كيتنوشي قعاشينة كيتنوشي لبنة قوية إلو بوعد عيدانو طريلة موراني شو عم شيحو كولية توين حا وعم حدودة ومرلين أنواع يشو عم شيحو بوكثو قاديشو أنه هي تزي سولق ليش بايو لجن مشايع وروحو قاديشو اللي هي كتوي ومعزي إلينا واللي هي كتوي لم وحيلو واللي هي كتوي دمينا كومادل أنه شي لو دربو دحايه لو دربو دمينا ديمشي حيوثو ولو دربو دو دي جنه خدمه كمي ابو عربويو طبعا كيتو غلب دلائل مكثو قديشو كم جغولي علو ميدانو خدمه كدعينا يعني أو خدمة قليلا بصفر دشليح أعمال الرسل قاموه بآية أربعة وآية حمشو إن قاد موران يشوع مشيحو هو لي وعده أنه هي جمشايع وروحو قاديشو إن قاد مر ليلا أنه كلام كله يعطيه عم حدودة مر ليلا لون فقوتو مي ورشليم إيلو انطارو ووعدو اللي أونو مش غالي إيبي يوحانون معامد بماي إلو هاتو قم عمدوتو أنو شي بروحو قاديشو ويجي غالي يافي لبتيو مطاولتو هوخا كمالن وامراني شو مشيحو طبعا وفنطي قستي شو مارحيمي قوثي بثر مو عد عيدو دو سولو قد موراني شو مشيحو اللي مش غالا علي احنا بتحرستو اللي دفايتو طبعا ديسا بو عد عيدانو خدمة كو قورينا بكثو قاديشو بسفرو دشليح أعمال الرسل قاموية ديسا بآية رحصر واربحصر كومرلن بو عربويو الضعيري مي أورشليم موتورو اللي اشميوا طورو دو دزيت جبل الزيتون إنا قد عبيري لي علية اللي كو مجتمعي ودائما إيبا أشليحي فتروس ويعقوب يوحنا وأندراوس وتوما وفيليبوس ومتى ويعقوب بن حلفة وسمع
سمحان هاني كولي مجتمعي ويني دائما بيتمينا بيعلي ومصالنوا وطلبيوا دمينا يبركثو دورو حقاديشو يبركثو دمورا يشعم مشيحو دي سكتو عمية نيشي مصالنو دائما اللي هي يقاديشتو يلضاف علوه مريم وعما أحوة ثايدة هاني دمينا مو ثو قاديشو كمشغولي أحداثاني بالتحديد بو سفر دشليحة بأعمال الرسول.

شنو بشلومو أبخو نقحلي توشومو عرحيمي دارتا اف ام. طبعا كم كملينا احنا كم جغلينا علو عد عيدانو دو فنطي وقستي بي يومان كستي دمينا مدي و بديل اليهوذا اللي هي صولة مورانية شوع مشيحو ديسا يتشعيثو اذكرتو يو بسفرو دشليحي قامويو مئاية حمشحصر لآية اشتو عسري. طبعا هاني كولي دلائل علي علو عد عيدانو وعلي أهمية دو عد عيدانو دي ساكيتو نغزو غلبي الصويو واللي هي يعيتو إيدا بوفايش كو حوين أم هيمني دي عيتو عم حدودة يعني هو يود مينا خد كنيسة رسولية دي ساعثي اذكرتو يو بسفرو دشليحي وصحوحو دترتي ومحادد لي دي ساموراني شو عم شيحو بوعد عيدانو او دمينا بوحلو دو روحو قاعدي شو ينقدع في على التلميذة والتلميذة بثر مني محادد لي دمينا اي دربو احا يكون دي عيتو يعيتو اينا قد ميقم اينا قد يعيتو حدوة لتوم قاسمتو عيتو رسولية اشريحي ما ديريلا عيتو نعمتو اشرورو الو وتأثير ايدا عربو وغلبة لانو هل يوماني احنا كم الخينا دمينا بالتعاليم وباقوال درسل وبثر مني ابوهوثو كولي.

بشينو بشتو مو أبخو نقحرتو شو مو رحيمة دقارتا اف ام مكملينا احنا بتحرستي دن اديوما مش غيلا ميدي روحو نويو علو عد عيدو اللي نوفل اللي هم الحوشة بالدوثي واللي هي او عد عيدو دو فنطي وقصتي مشغولينا ومكملينا النقلة وها مو ايدر بكم احتافل بو عد عيدانو طبعا او عد عيدانو يعني ليت نوشي دمينا من دي فوضي قامش لو سريوية أو حتى مشي حوية لتي ذكريات باسيمة عمو عد عيدانو إحادة قابينا بيعيتو سريتو صفريتو كزم أنو شكولي هي القربو عالو هويو كيتو طقس خاص بو يومانو وكهنو بثر ما يعني دمينا مخلصي جزء رابو مقيرو قمشارن بيتشمشتو دو عد عيدانو وكهنو كو بورم بيعيتو كي تعمي دمينا جزء ميساتو دبتيني أغلب الأوقات كوميديلا وكوي عمي خد بطشط دماغي أما يعني كون مصال اللي علي يعني سمي إيتش مشتو كولا لما يعني وقوش عمو شوهو وكهنو كبرمي كذا برمي بيعيتو كولي وكماريسي ماي دمينا علمها يمني ديعيتو وكمر نيفي روحو قاديشو الحاد حاد منخو ودي سكيتو دمينا طقس غلبي حاليو قابينا احنا بيعيتو انا خدتو يو ايبورك في ضماية او ايتش مشتو دو عد عيدو اشاموشي كوليكو ركعي لي يرعو هني واكو هني وامهمني وكم سالا اصلا وثي كل حا كونوكش اللي قومي عالكتفة بايدي طبعا هانو خد تفسير او دلالة انه فيش مزدهرو اذا هدا ميخو هتقم عدو وروحو قاديشو جنوحة لركي جنوحة علينا اجميدينا بوركثو ميني فهانو طقس غلبة بعسيمو يعيتو كيو مليثو انو شكولي كمسارا بهيمونوثو ربثو طبعا خالصو يعيتو انا قلع عدو قدوثي وزبنو دنعيمي والله لو بس ناعمة الرابستي ونفقينا والأرول ودمينا بو أرحو أنه شيء كولي منكو مالخ كوماريسيلي ماي ذكريات غلبة كتوا بي مديثو احنا ناعمة مجمعينا ودمينا أسطول ضماي أمطينا وأبالونات مولينا النماية عادو بركي نوشي لو فعش قدر غلب استسوئم أعادة تاني لأنه أماي فعشكو حزينة اللي بيحصرة أغلب دبوتيكو مولن صهاريج لو فاش كيت ماي بحنفيات أو دمينا إي ماي أماي رئيسية فميقم مفقيوة مبوتي عربي خراطيم ضماي وماريسيوة نوشي كولي تويوة فصيحوثو غلبي بو عد عيدانو الرابي بو عمرو ممكن متذكري أي ومانك احنا وجي ليدنستي ملحق لنا غلبي إيلو دمينا جيالي آثن بثر مينينا أميدوناني كولي لو ممكن لحظة اللي خدمة أونو كونجالو فتويوة يومو باسيمو غلبي بي مدي فايدا من زالين إقامشلو ميقن فترة استي ناحتوا على سوشيال ميديا فيسبوك شبخونا على فيسبوك بسوشيال ميديا فيديو التصوير كاميرا وكاميرا ده فيديوهات يعني بشاتو بشعوتشعي شرورو أبو تكولي عفرو وأنه شيء دربو محتفلي وفي يومي باسيمي ظهرينا بذاكرة لي يومانك خدمة كمي قرابي

وهو خسته شموع الحيمة يكون معطينا لحاريته دي تحرسته أديومه. وهيك كمان مستمعينا يكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم من برنامجنا برنامج المستمعين. نرجع مرة تانية نعايد لكل المحتفلين بعيد الأضحى المبارك، عادوا علينا وعلى الجميع بالخير والصحة. الله يتقبل صلوات الجميع، الله يتقبل طاعة الجميع، وإن شاء الله دائما أيامنا تكون خير وفرح وسلامة. شموع رحيمة معطينا لحاليته دي تحرسته، كان معكم على المايك والكنترول داني صليبة. كونوا بخير، كونوا بخير.

0: مرحبا.
1: أهلا.
0: استقبلونا؟
1: سوري عمو بس سكرنا.
0: طيب كيس من أمنا مشيه.

أو نشو ناف أرمنستاني غلط مثل موسى ويتجلى يا تدي يكو تدي كاني خطأ كاني غلط ويندي بجنا تو دايا قياس حكمتي لو شو يا برهاني غلط روج شبهر سيراني ديدارات تتين ناكرن أو دورو سيراني غلط.

غراب سينغا فبكى وديرو كاوركيشا دلي من البرشاغان بديرينا دبا دبا قوهنا غيتا بينا فندن وروس بياتا بديتن قالو قالو تدبي ويكاربن تشتكي جيتا بقهرن قريموزان قريموزان ويهبونا خال كون دابك يان قري شرمولا دهم بيزا كيدا ويخوك بي عمودي أمني كارن دوري تبكفن أمني كارن كوتي سينا واشبير بكن أمني كارن كولاني تني تبزي شبير بكن أمني كارن خوشبير بكن أمني كارن واشبير بكن جبولو ننادي بياني نديرو كادروين ويكاربن تشتكي

رش خوي خراب بذولي، بس ميري خراب وجيني خراب جي هلا ميرك بس ني خراب جيني خراب جي زورن وش توصل لي كتش ذولي.

جار دي لو جيم الطول عزاد جاب للدريم سنجم رب الاخو ديوك يباني ريزو زالا لولا عبتو سريم مان مان مان میرے مخرب اش پخنا

بو چی بلا خوش بلا کریم میرم خرابا خوالی حفظ دا حفظ لاتا.

شباب بيطن يا سيليش وكير بالغضاء وكهشام وشينا